ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 26 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንጳጳሳት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ኖርዌይ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምህሮ ከም ዘካፈሉን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 26 ነሓሰ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ መበል 76 ሃገራዊ ሰሙን ስርዓተ ሊቱርግያ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ፍጻሜታት ካልኣይ መዓልቲ ዑደት ጸሓፊ ርክባት ቅድስቲ መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ ሞስኮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ፔሩ ንኸካይድዎ ተመዲቡ ዘሎ ሃዋርያዊ ዑደት ዝካየድ ዘሎ ምድላዋት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 26 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ናይ 1963 ዝተሓትመ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ ዘርእስቱ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምትኳር ብዛዕባ እቲ ኣበው ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ተሓድሶ ንምድንፋዕ ዝገበርዎ ውሳኔታት ኣስተንቲኖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ እተገብረ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይቲ ብኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እተኣታተወ ናይ ስርዓተ ሊቱርግያ ተሓድሶ ኣስተምሂሮም። እዚ ድማ ምእመናን ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ብንጥፈት ክሳተፉን ምስ ኣምላኽ ዓሚቕ ርክብ ክምስርቱን የተባብዖም ክብሉ ኣስተምሃሩ። ስርዓተ ሊቱርግያ ቤተ ክርስቲያን ዝኽሪ ናይ ምድሓን ዕዮ ከኽብርን ከሎ ምስ ኣምላኽ ሓቀይና ርክብ ንኽህልወና ምስቲ ናይ ምድሓን ፍጻሜ ንምርኻብ ኣጋጣሚ ይኸፍተልና በሉ። ሓበራዊ ምንቅስቓሳትን ቃላት ቅዱስ ስርዓተ ሊቱርግያን ነዚ ተመክሮ እዚ ንምፍጻም ወሳኒ ስለ ዝኾነ ተሳትፎ ምእመናን ልኡም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብተኸታታሊ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተምህሮ ብምቕጻል ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ ዝተሰሚየ ሰነድ ብ1963 እተኣወጀ ኣስተምሂሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስነቶም ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣበው እዚ ጉባኤ ንተሓድሶ ስርዓተ ሊቱርግያ ንምድንፋዕ ዝፀዓርሉ ምኽንያታት ክርኢ እደሊ ኣለኹ። ኣብዚ መዳይ እዚ እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሰበኻ ሚላን ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ሞንቲኒ ብዕለት 28 ጥቅምቲ 1962 ካብቲ ጉባኤ ናብ ምእመናን ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ ዘመሓላልፍዎ ሳልሰይቲ መልእኽቲ ፍሉይ መብርሒ ዝሓዘ እዩ ዝነበረ። ስርዓተ ሊቱርግያ ሓደ መለኮታውን ሰብኣውን ዝኾነ ልባዊ መግለጺ እዩ፣ ከምኡ እውን ቋንቋ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ንመለኮታዊ ትምህርቲ ዝኸውን መሳርሒ እዩ፣ በቲ ኻልእ ሸነኽ ከዓ ምስ ኣምላኽ ኣብ ዝግበር ዝርርብ ድምፂ እዩ። ትምህርታዊ ዕዮኡ ክሓድግ ከም ዘይክእል ከምኡ እውን እምነትን ሃይማኖትን ብሃንደበት ምርዳእ ንኽግለጽ ኣጋጣሚ ከቕርብ ከም ዝኽእል ንጹር እዩ። በዚ እምንቶ እዚ ተደሪኾም ናይ መጻኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብወገኖም ምእመናን ስቕ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም፣ ደጊሙ እውን ስቕ ክብሉ የብሎምን። ኣካላዊ ህላዊኦም ምስ መንፈሳዊ ዘይምህላዎም ክዕረቕ ኣይክእልን እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ኣብ መንጎዘን መግለጺታትን ኣብ ቁጽሪ 48 ናይቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝርከብ ዘሎ ምምስሳል ንጹር እዩ።
بيتا خرستيان مؤمنان كرستوس أبز مستير إمنات الزي كركبو كلو كم قوانوت ويسق إلوم كم زكتاتلو كيكونو لباو تمنيتايو بان صارو قواد أس سرعة أملخون صلواتاتن أصبي قوم بمردة نتي زقبرو وزلو منفساو النتن ملو متحببارن أب كدوس تقبار كساتفو اللووم بقال أملخ كم مهارون كما أدي كدوس سغان دمن قويتانا كم قبونا اللووم نا أملخ كمسقنو اللووم نتن صح مسواتي بيد كهان تراي زي كونس مسو خوينو موون بمقراب غزار سو موون كم مسواتي كوفيو يمهارو أمو داتا أملخ أب كلو من تخوون بخرستوس تقويتانا معالت معالتي مس أملخ النحاد حدومن نابزبالة صفت سوم حاد النت كسعبو اللووم الزنك على تزياتن بزعبا قداس النت مسوات قداسي حدش مردا زمل كتاياتن بسرعة بيتا خرستيان زخري ناي مدحان عيو كخبرن كلو مس أملخ حق اينا ركب نخهلونا مستي ناي مدحان فتسامي نمر رخابن أقات أمي خفتلنا تقباراتن كالاتن سرعة أملخون بقار نزو تذكرو زين مفتسام وسانس لزخونة تساتفو مؤمنان لأم كخوين أي كإلنيو تي قبائيوي تحدسو نتلبي ناي بيتا خرستيان زخونة تمكرو أما كلب مئتاو سرعة قداسي كان دمنجي اتهيوات أملاخ زمحالا لفلو ملكوتاو ملووات نخبر رهن محقاز زعلميو كابزي إمنة الزغاء هابتام كدوس مصحفاوي تقصتاتن صلوتن نغلوم مؤمنان بقليلو كركب كموون نتسرعة أملخو ناي تزخرة بعال مستي أبتقي زيتي أبتق مزو علزلو ناي كداسي مصحفتي كنت أصعر كلو بقليلو زردا كخوون أدلايو ومسوات قداسي هيو أكال سلزخونة أبزحالة فزمنات كل ساع معبالتاتن لوتوتاتن كهلو صاني حلو سلطانا استمهروت بيتا خرستيان كا نذكر صاناي سرعة أملخو مستفلا لي موائل ككما أدلاي النتو أتعراريو سلازي كالاي قباي باتيكان ون نورشاتو فيت بيتا خرستيان لعول أخبروت بمقبار بقليلو من انتزر الدع كخوون بيلو نتناي مسوات قداسي مصحفتي من محياش أدلاي خوينو انت تسمعو أي قرمنيو زوم أبو نايت قباي أبا أمرؤوم زنبروم علاما أب قصر عسران حدن نايت قوام كدوس قباي أمل كيتوم ويركبو حزب كريستيان كاب كدوس مسوات قداسي بزوحت أقام انت خرخبو كدست أدينا بيتا خرستيان نسرعة لتورجيا بعلا بحف الشاقة ملسو بتنقاقي كتفت سمو تدليا مسوات قداسي بملكوتاو من قدي تمسرت زي لوات بعتاتاتن كموون كلوات زخيل بعتاتاتن زلوويو زي كمشت أو بحري مسوات قداسي زي السمامع زخونا يخون نقر انت تتنكفو ويكا زي بك انت خوينو مسك زي كغياري كاليو أبزي داق مهنسات زي صحوفات سرعاتات نتزمل كتووك دوس نقرات بنتصور من تخقل تخوينوم كسنا دووالووم كريستيان ممنان بزت خالمتن بقليلو كرد ومن بملعاتن بنتفتن بقبو نمحبر سبوم كساتفون زخلوم كخونا اللوو اتي ابوشت مسوات قداسي زلو فللي اب منغو ملكوتاوي زيك ايرو باتاتاتن سبعوي باتاتاتن اب كندوس كما ادلاينت عدما كونتاتن سناي نفساتن زد اليوم التفلا لي لوطتات زقبلو كمون كمتي اب تحت مريحنت منفس قدوس زتفقد ناي بيتا خريستيان تواسوتات كابتي رسالي كان باباسات بيوس مبل عصر تخلت تزدالو عواد ملختي منغوينا املاخ زترخبة حسابيو اب رئيس الزوين حفشاو تحدسو ناي مقبار بهجي بهان دبتاي مصن يقداس كاب مجمرتا مبل عسرا كفل زمنات حيزو أبتي تغتاتلتي أرستالي كان باباسات زو سدو وسقومتتات مستي ناي سرعة لترقيا ناي تحدسو من كسقاسات زلوو تقلب بمسم مع الترائي دمايو مؤمنان أب سرعة أملخو كم قوانوت وي كم سبق زبلو تعذب تخوينوم ككافلو يبلو من زبل حساب درو أب ترسالي كان باباسات بيوس مبل عصر تحدزو صحافو حواريا وقوام ملكوتاو سرعة زرستو سنة تلاعيلو زنبريو أب رئيس الزوين رئيسالي كان باباسات بيس مبل عصر تخلطة بزعبا سرعة لترقيا كدوس سمون حمامات زهابو واستمهرو كنذكرو نخيلنا إزد ما نزمنات أبناي نقو ساعتات يكايد دحر منبارو نابتي مسفت ساميتات بعالة تنسايز السمامع ساعتات كمزق يرقبرو
رسالي كان باباسات قدوس يوهانس مبل 23 دما بتي بعلة 25 حملة شحن تشعات تميتن سوسان عامة مهرت زوزة حقاو سند ممرحيتاتن سرعاتاتن نزح حسابات بمقبال نتنا سرعات أملخو تحدسو عب مسرطة أو سرعاتات نزق أربع حساب بمتكاس نتنا يسألو تسعاتاتن مزحاف قداسين أرستات محداس عدلاي مخانوون كنرسع يبلنان كبلو عملكتو سلازي اتخالاي قباي باتيكان زد تبابعو ناي سرعات عملخو تحدسو عب هياو توفيت بيتا غرستيان سورز سادديو كنوع مردا نتدحر قباي عب زنبر اوان عب قليو كفالات بيتا غرستيان اتفتس اما قفعوون نخناس قو يخيلنا اتزحزن دما لوموون ححاليفو يفتس امالو قالا كابتي مسرات اتتحدسو نبعلو نابس انكور درجاز وسادة وي بقيقا تردووويو زمسل زلو عبزما دايزي اتقوبا اياو قوام كمزا ملكتو كداسي والكاوي نتفتات زي كونس سرعات بيتا غرستيانيو زدما مستير حاد النت مالتيو اتوم ابتحتي باباساتوم حاد النت انتاززون زلووم كدوس هزب دمايوم سلازي لطرقياوي اقل قلوتات نبمولو اكال بيتا غرستيان زملكتيو نعلاما بيتا غرستيان زغلصون زتسالوون كا ايوم سلازي ناي قواسوتن باباساتن كموون ناي نفس وكف كاهن قداماي حلافنت كوينو نناي سرعات لي ترقيا سرعاتات كخبرو اللووم بخبرن بملآتن زنصبارق قداسي محلاون متببا عند مايو تلغوم بز خمز دما نتي حانتي قدستي كاتوليكاويت بيتا خريستيان من تخت قلص نسرعات لي ترقيا محلاو كتبابعو اللووم كمزيزة أمسالة لطرقياو سرعات مسرطاو ممرحي سبكة وانجيل كخوون يخيليو كمتي كالاي قباية باتي كان زمهارو نقزار سنا كم مسواتي كنقرب ان مهار اللون بتقويتانا زخونا يسوس كريستوس عبيلنا مس عملاخن عب منقونان بحادنات فتصومات كنكوون ان خيلالو مسارحي تسقاييو

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 27 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የመበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ኖርዌይ ዝመፅሉ ተራንሃውያን ጳጳሳት ዝካየድዎ ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የመበል 14 ኣብ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻን ፍጥረት ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ምስወተ ቅዳሴ ካዕርጉ ከም ዝኾኑን ተወከልቲ መራሕቲ ሃይማኖት ላቲን ኣሜሪካ ኣንጻር ዕፀ ፋርስን ገበናዊ ምልመላ መንእሰያት ንምቅላስ ኣብ ከተማ ሮማ ዘካይድዎ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣቡነ ፓውሎ ማርቲነሊ ዓቃቤ መንበር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሊቀ ጳጳሳት ያንጎን ካርዲናል ቻርለስ ማውንግቦ ኣብ ኣሲዝን ዝተኣከቡ ክርስትያን ኣባላት ባይቶን ፖለቲካዊ መራሕትን ዘስምዖም መደረ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን 26 ነሓሰ ምስ ካብ ኖርዌይ ዝመፅሉ ተራናውያን ጳጳሳት ብምርኻብ ኩሎም ክርስትያን ኣብዚ ዕግርግር ዝመልኦ ዘመንና ሰላምን ፍትሕን ንምስፋን ብሓባር ክንሰርሕ የተባብዑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 27 ነሓሰ ምስ ሓያሉ ካብ ኖርዌይ ንመንፈሳዊ ንግደት ናብ ሮማ ዝመፅሉ ተራናውያን ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተራኺቦም ኣብ ዝስምዖም መደረ ንጳጳሳት ምስቶም ሂወቶም ንናይ ግዜና ክርስትያን ምንጭ ትባዕቲ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ቀዳሞት ክርስትያንን ሰማዕታትን ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ቦታታት ክበፅሑ ዓዲሞም ኣብነቶም ሂወትና ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽን ምእንቲ ሰናይ ኣሕዋትናን ኣሓትና ንክንህብ እውን የተባብዓና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ብፍላይ ዕግርግር ዓለምና ዘቕረቦ ዘሎ ከቢድ ብድሆታት ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ ህዝብታት ፅል እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። እዚ ድማ ኣብ ሃገራዊ ግርጭታትን ክትዓትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ውልቀ ሃገራት እውን ዝግለጽ እዩ። እዚ ድማ በቲ ብተደጋጋምን ፖለቲካውን ማሕበራውን ክትዓት ዝልለ ምረት ይረአ ቢሎም ክርስትያን እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይንሰማምዖም ሰባት ኣብ ናይ ፅልእያ ተሓሳስባ ንክወድቁ ፈተና ከም ዘጋጥሞም ኣመልኪቶም ይኹን እምበር ኣብ ክንድኡ ናይ ዕርቅን ሕውነትን መገድታት ክንደሊ ይግባእ ቢሎም ኢየሱስ ዕጥቂ ዘፍትሕ ሓይሊ ዘሎ መገዲ ሰናይን ፍቕርን የቕርበልና ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሉተራናውያን ጳጳሳት ናብ ሮማ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ሓድነት ንምኽናት ዘለዎም ድሌት ከም ዘርእዩ ብምሕባር ዓለም ምእንቲ ክትኣመነ ደቂ መዛሙርቱ ኩሎም ሓደ ክኾኑ ኢየሱስ ዝገበሮ ጸሎት ዘኪሮም ዋላ እውን ንኣሽቱ ተግባራት ኣብ መገዲ ዕርቂ ከነቃቅሑናን ክመርሑናን ከም ዝኽእሉ ቅዱስነቶም ኣስተብሂሎም ኣብቲ ናይ ሓባር ጥምቀትናን ኣብ ዓለም ዘሎና ናይ ሓባር ተልእኾን መሰረት ብምግባር ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎትና ብሓባር ንሰላምን ፍትሕን ንምድንፋዕ ክንዓቢ እፅሊ ምስ በሉ ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሉተራውያን ጳጳሳት ኖርዌይ ኣብነት ናይቶም ቀዳሞት ሰማዕታትን ቅዱሳንን ከም ምስክር ናይቲ ምልዋጥ ሓይሊ ፍቕሪ ክጥምቱ ዓዲሞም በረኸት ኣምላኽ ንለምን በቲ ኢትኣላው ሰናይን ጥበብን ኣምላኽ ከም ኣሕዋትና ሓትን ብዝያዳ ብሓቂ ክንነብር ምእንቲ ክሕግዘና በዚ ድማ ብዛዕባ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓበራዊ ምስክርነት ክንህብ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ካስትል ጋንዶልፎ ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ኽንክን ፍጥረት መስዋእተ ቅዳሴ ከዕርጉ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ዕለት 1 መስከረም ኣብ ቁሸት ስቡህ ኣንተ መስዋእተ ቅዳሴ ምእንቲ ምክንኻን ፍጥረት ከዕርጉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ውሽጢ ጳጳሳዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ካስትል ጋንዶልፎ ኣብ ዝርከብ ቦርጎ ስቡህ ኣንተ ዝዓርግ መስዋእተ ቅዳሴ ትማሊ ሶሉስ ዕለት 25 ነሓሰ እቲ ክፍሊ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ዝኾነ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ኣብ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለጺ ተኣዊጁ ይርከብ ኣሎ። እዚ መስዋዕተ ቅዳሴ ምእንቲ ምክንኻን ፍጥረት ዓመታዊ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻን ፍጥረት መኽፈቲ ወቕቲ ፍጥረትን እዩ ዝዓርግ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ኣብ በዓለ ቅዱስ ፍራንቸስኮ በዓል ኣሲዝን ኣብ ዝኽሪ መበል 800 ዓመት ዕለተ ዕርፍቱ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ ክውዕል። ኣብዚ ወቕቲ እዚ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦት ክርስቲያናውያን ማሕበረሰባትን ብጸሎትን ብምልውዋጥ ጭቡጥ ናይ መጋብነት ተግባራትን ኣቢሎም ንፍጥረት ዘለዎም ተጸምዶ ከሐድሱ ተዓዲሞም ኣለዉ። ኣብ ዕለት 1 መስከረም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍሉይ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክንክን ፍጥረት ከዕርጉ ድማ እዮም። እዚ ድማ ብላዕለዎት ኣባይቲ ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ናይቶም ብዛዕባ ጉዳያት ምሉ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓልን፣ ብዛዕባ ጉዳያት ስርዓተ ኣምልኾን ምስጢራትን ዝሓልን፣ ብዛዕባ ጉዳያት ክርስትያናዊ ሕብረት ዝሓሊ እተዳለወ ፍሉይ መስዋዕተ ቅዳሴ ንክንክን ፍጥረት ኮይኑ ክካየድ እዩ። ብፁእ ካርዲናል ማይክል ቸርኒ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምሉእ ሰብኣዊ ምዕብልና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ከም ዝገለጽዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ምዕራግ ኣብ ዙርያ እቲ ኣብ ስፍራ ታኽልቲ ዝርከብ መሰውኢ ምጽምባሉ ድማ ኩሉ ፍጥረት ውህበት ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ውህበት ሓላፍነት ከም ዘምጽእን ንኽንዝክር ይሕግዘና ይበሉ። እምነት ነታ ሓባራዊት ቤትና ብቐዳምነት ከም ምንጪ ዘይኮነስ ብሞሳ እንቕበለሉ ብፍቕሪ ክንከናኸና ዘሎና ውህበት ጌርና ክንግንዘብን እያ እትምህረና እውን በሉ። ኣብ ቅዳሴ ንኣምላኽ እነቕርቦ ምስጋና እውን ሓደ ተጸምዶ እዩ ዝኸውን። ንፍጥረት ምክንኻን ክብሃልን ከሎ ንሕይወትን ንደቂ ሰባትን ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ንመጻኢ ወለዶታትን ምክንኻን ማለት እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ዋና ዳይሬክተር ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ብፁእ ካርዲናል ፋብዮ ባጆ ንቤተ ክርስቲያን ፍጥረት ምዕቃብ ሰብኣዊ ክብረት ምድንፋዕን ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ተልእኾ እዩ። ኣብ ክርስትና እምነት ኣጸቢቑ ሱር ዝሰደደ እዩ። ኣምላኽ ንዓለም ንደቂ ሰባትን ብፍቕሪ ከም ዝፈጠረ ንኣምን ኢና። ብልክዕ ከዓ ብፍቕሪ ተደሪኹ ንኣሕዋትና ንሓትናን ክንከናኸን ንፍጥረትን ንሓለዋ ፍጥረትን ብሕድሪ ሂቡና እዩ። ብፁእ ካርዲናል ባጆ ኣስዕብ ኣቢሎም ንሓባራዊት ቤትና ምሕላው ክብሃል እንከሎ ንጎረቤትና ብፍላይ ከዓ ነቶም ብሰንኪ ስነ ኣከባብያዊ ብከላ ድኽነት፣ ቅልውላው ኩነታት ኣየር ከምኡውን ብግጭታት ዝያዳ ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባት ምፍቃር ማለት እዩ። ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ከም ዘይንኽእል እንተ ደኣ ዘኪርና ነቲ ንሱ ዝፈጠሮ ነገራት ከዓ ከይሓለና ከነፍቅሮ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ካልኦት ዞባታትን ዝመጹ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰራሕተይናታት ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኾን ክኢላታትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ዓውደ ጉባኤ የካይዱ ኣለዉ። ሃይማኖታውያን ማሕበራት ንወልፊ ሓሽሽን ከምኡውን ንመንእሰያት ካብ ገበናዊ ምልመላታትን ምክልኻል ብሕብረት ንምፍዋሶምን ከምኡውን ንማሕበራዊ ዳግመ ህንጸት ብኸመይ ምላሽ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ንምምያት ተኣኪቦም ይርከቡ። እቲ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 27 ነሓሰ ዝካየድ ዘሎ ናይ 3 መዓልቲ ዓውደ ጉባኤ ተወከልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ እምነት እተመስረተ ምላሽ ንንግዲ ሓሽሽን ገበናዊ ምልመላ መንእሰያትን ካብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን ናብ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ተጋቢኡ ይርከብ ኣሎ። እዚ ተበግሶ እዚ ብቤት ምኽሪ ጉባኤታት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያን እተወደበ ኮይኑ ብጳጳሳዊ ኮሚሽን ላቲን ኣሜሪካን ኮሚሽን ምቁፅጻር ሓሽሽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ተተባቢዑ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ እዩ። ኣብ ማእከል እቲ ዓውደ ጉባኤ ካብ ናይ ሓሽሽ ጸገም ንላዕሊ ዝቐረበ ሕቶ እዩ ዝነበረ። ነጋዶ ሓሽሽ ወይ ገበነይናታት ጉጅለታት ነዚ ዶባት እዚ ንምስጋር ቅድሚ ምፍታኖም ንመንእሰያት እንታይ ዓይነት ማሕበረሰብ ይገብርዎም ኣለዉ ብምባል እቶም ተሳተፍቲ ነዚ ጉዳይ ከም ህዝባዊ ሻቕሎት ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ማሕበራውን መንፈሳውን ጉስነታውን ብድሆ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብመንፈስ ዝርርብ እትጥቀመሉ ሜላ ተጠቂሞም ናይ ምስማዕን ምስትንታንን ሓባራዊ ምርዳእን ኣጋጣሚታት ፈጢሮም ይርከቡ። እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መደምደምታት እቲ ዓውደ ጉባኤ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓደ እማሜ ከቕርቡ ድማ ትጽቢት ይግበረሎም ኣሎ። እዚ ድማ ሃገረ ቫቲካን ንስድራ ቤታትን ጎረባብትን ንብምሉ ማሕበረሰብ ንዝጸሉ ዘሎ ቅልውላው ኣቓልቦ ከም ዘለዋ ዝሕብር እዩ። እዚ ተበግሶ እዚ ኣብቲ ኣብ ኣርጀንቲና እተኻየደ ጉስነታዊ ተመክሮ ብዕምቆት ሱር ዝሰደደ ኮይኑ ኣባኡ ድማ እቶም ናይ ሽዑ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ቦናስ ኣይረስ ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆርጅ ማርዮ ቤርጎልዮ ዘሰኒይዎ ዝነበሩ ማሕበር ዓብዪ ስድራ ቤት ዘቤተ ክርስቶስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማሕበር ነቶም ወልፊ ዕፀፋረስ ዘለዎም መንእሰያት ከሰኒይዎም ኣብ ዝገበሮ ንጥፈታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ተመክሮ እዚ በብቕሩብ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ኣስፋሕፊሑ ድሕሪ ምጽንሑ ምስ ማሕበር ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ብምትሕብባር ናብ ሓባራዊ ምድግጋፍ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዝሰፍሐ ኣሕጉራዊ ኣተኩሮ ዘናዲ ዘሎ ማሕበር እተመስረተሉ ሞዴል ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ዋና ጸሓፊት ጳጳሳዊ ኮሚሽን ላቲን ኣሜሪካ ኤሚል ስኩዳ ከም ዝገለጸቶ ሕውየት ከም ሓሽሽ ካብ ምውሳድ ደው ምባል ክቝጸር የብሉን ክትብል ኣጉልሐት። እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኸበደ ዕማም ንሓደ ዝቈሰለ ሰብ ብኽብሪ ናብ ህይወት ንኽምለስ ዘኽእሎ ሰብኣዊ ማእሰር እንደገና ምህናጽ ምዃኑ ድማ ገለጸት። እቲ ክፍውስ ዝኽእል ስድራ ቤት እዩ ኸኣ በለት። ኣስዕብ ኣቢላ ድማ ስድራ ቤት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ክሓፍሩ ወይ ድማ ዘሰኒይዎምን ዝድግፍዎምን ምስ ዝስእኑ ሓደ ጉስነታዊ ማሕበረሰብ ነቶም እተጠንጠኑ ሰባት ሓድሽ ስድራ ቤት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመልከተት። እዚ ኣረኣያ እዚ ንሕክምናዊ ስነ ኣእምራዊ ወይ ስነ ፍልጠታዊ ክንክን ኣይነጽጎን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ፍሉይ ክርስትያናዊ ስፍሓት እዩ ዝውስኸሉ። ናብ ደቂ ሰባት ምቅርራብ ብምትእምማን ምርኻብ፣ ኣብ ጎድኑ ምምልላስ፣ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሕያው ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ክብሮም እንደገና ክረኽቡ ምሕጋዝ እዩ ዘመልክት። ስራሕ ትምህርቲ እተሓደሰ ርክባትን ርእሰ ምትእምማንን ድማ ክፍሊ ናይቲ ናብ ሓባራዊ ዳግመ ህንጸት ዝመርሕ መንገዲ እዩ ክትብል ኣመልከተት። ክቡር ኣባ ካርሎስ ኦሊቨሮ ኣተሓባባሪ ኣቅላስያዊ መርበብ ሕዱራት ማሕበራት ናይ ቤት ምኽሪ ጉባኤታት ካቶሊካውያን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ብወገኖም ቤተ ክርስቲያን ወልፍን መንእሰያትን ኣብ ግምት ብምእታው ጉስነታዊ ተሓድሶ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣመልከቱ። ወንጌል ኣብ ኣምልኾ ወይ ኣብ ስነ ምግባራዊ ትምህርቲ ጥራይ ተሓጽረ ከም ዘይኮነ ድማ የስተንትኑ። ማሕበረሰብ ንስቓይን ንምግልጋልን ንዓመፃን ዝህብዎ ምላሽ እውን ቁርፂ ፍቓድ ገይሮም ክብገሱ ኣለዎም በሉ። ክቡር ኣባ ኦሊቨሮ ኣስዒቦም ሓካይም ተመራመርትን ክኢላታት ስነ ኣእምሮን ኣገዳሲ ግደ እኳ እንተሃለዎም ወልፊ ግና ናይ ክኢላታት ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን። ቤተ ክርስቲያን እትገብሮ ኣበርክቶ እውን ነቶም ኣብ ደረት መንገዲ ወዲቖም ዝተረፉ ከም ስድራ ቤት ክትኮኖም ትኽእል እያ። በዚ መዳይ እዚ እቲ መልሲ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ክኸውን ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ሰበኻ ተቋም ወይ ጉጅለ ብዘለዎ ጸዋዕታ ነዚ ጸገም እዚ ንበይኑ ክዋጽኦ ኣይክእልን እዩ። እቲ ማሕበር ጉስነታዊ ኣሰኒዮት ናይቶም ብዕፀ ፋርስ ተጠቕዑ ወገናት እተዳለወ መምርሒ ነዚ ተልእኾ እዚ ሓባራዊ ቋንቋን ግብራዊ መሰረትን ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ። ካብ 18 ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያን ዝመጹ 300 ሰባት ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ድማ እተዳለወን መንፈሳውን ቤተ ክርስቲያናውን ማሕበረሰባውን ስነ ኣእምሮውን ኔውሮባዮሎጂካውን ስፍሓት ዘጣመረ እዩ። ነቲ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብቤተ ክርስቲያን ኣቐዲሙ ተሓትመ መምርሒ ቤተ ክርስቲያንን ሓሽሽን ከምኡውን ወልፊ ዕፀ ፋርስን ዘርእስቱ መጽሓፍ ንዘቕርቡ ሓሳባት እውን ዘሐድስ እዩ። ኣና ፓውላ ሄርናንደስ ሮማኖ ኣተሓባባሪት ሃገራዊ ምይይጥ ንሰላም ኣብ ሜክሲኮ ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ ንመንሰያት ምዕቋብ ንበይኑ ሓደ ክፍሊ ጥራይ ክውክል ከም ዘይክእል ገለጸት። ቤተ ክርስቲያን መንግስታት፣ ስድራ ቤታት፣ መናብርተ ጥበባትን ከምኡውን ትካላት ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ሓባራዊ ሓላፍነት ክስከሙ ከም ዘለዎም ኣመልከተት። ኣብተን ብንግዲ ሓሽሽን ዓመፅን እተኸፋፈላ ሃገራት ሰላም ምህናጽ ናይ ነዊሕ ግዜ ተጸምዶ ዝሓትት እዩ ድማ በለት። ሄርናንደስ ሮማኖ ወሲኻ እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ነባሪ ዞባዊ ርክባት ስሩዕ ምትሕብባርን ጭቡጥ ሸቶታትን ንምፍጣር ክሕግዝ ከም ዝኽእል እውን ገለጸት። ውልቃዊ ስድራ ቤታዊ ማሕበረሰባውን መዋቕራውን ሓደጋታት ምልላይ ንመንእሰያትን ኣጉባዝን ዝያዳ ሓድነት ዘለዎ ሃዋህው ንምህናጽ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ በለት። ኣደ መንበር ኣሃዱ ናይ ምልመላ ጠለብ ዕፀ ፋርስ ምንካይ ዝኾነት ጀሜና ካልቪስኪ ካብ 2018 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ኣብ መንጎ ማሕበር ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካን ተወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ዘሎ ሽርክነት በቲ ኣብ 14 ሃገራት ዝካየድ ናይ ስልጠናን ዕደላናውትን መደባትን ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣመልከተት። እቲ ናይ ምትሕብባር ኩነታት ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ገለጸት። ስድራ ቤታት ካብ ወግዓዊ ኣገልግሎታት ንላዕሊ ብውፅኢታዊ መንገዲ ክብጽሑ ይከኣሉ እዮም ድማ በለት። ክላቭስኪ ኣስዒባ እቲ ብድሆ ካብ ኣጠቓቕማ ዕፀ ፋርስ ናብ ገበናዊ ምልመላታት ከም ዝሰፍሐ እውን ኣጠንቀቐት። ንዓመፅ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምግዓዝ፣ ንድኽነት ወይ ንጽምዋ ተቓልዑ መንሰያት በተን ገንዘብ ዕቑባ ወይ ናይ ሓሶት ናይ ዋንነት ስምዒት ዝህባ ናይ ገበነይናታት ውድባት ዒላማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓንሳ ምስ ተመልመሉ ካብዘን ውድባት ምውፃእ ድማ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። بزي مخنيات زدما محبرة سبات أبت زوبا كهلو نايت خبابي كون النت بغت تاخفلتو كمون صوعتا منفساويان سبات زلوهم تخلون نتوم أبحدقا زلو سبات كوفيو كم زلوهم قلصت اتوم تساتفتي نتي أب فيليبينس بوال فعز أفارس نعتا تقعو وقنات أب محبر تمسرته وتنزقرب محبر سانغ لايك براي زمر حوزر له كبور أبا روبرتو ديلا كروز ناي سبخا مانيلا زكافل ومسكرنات ونسمعهم قدم مقياروم زحلفو تمكرو بزعبا والفن نقد حاششن مع سرتن تحدسون كاب بحتاو تمكروهم تبقيسوم أكافلوهم حق اينا لوتي نحادا نترنقر كاب محداق نلعلي مخانو أملكتو ناملاخن نقزار سخان نخالوتن نايمر اي لوت زحاتت دمايو بلو محبر سان لاكبي اب كل تشهن عصر تشدشتن عمتا مهرت اب فليبيني سابتا قبرة عمت زملو نايت ارا حاشش وفرا بزوحات سبات نسبة سلطان احليفهم اب زهابلو اوانيو زجمرة بزو كاردينال لويس انتونيو تاقل نخبور اب با ديلا كروز اب كند فرحي اب محبر سابتا مسرتا اب بيتا خرستيان تو كل تزقبرة ملاش كقربو دم ما حاتتوهم بزي خمز دماء اتزاكافلو ومسكرنات نحادة كابتك اند امنتوناي تعود قبائي زنبر حساب زاقول لحنا بره متحب بارن حبرتن هيوات كدحني خيليو حادة ساب نخحاوي محقاز كا بتزاما دمان قدي نسدرا بيتن حبرتا سابن نمحواي ون كحقزي خيليو كبلو عملكتو كاب هاقر ايطاليا اب تعود قبائي تساتفة سيمون فيدر كاب كازا ديل جوفاني اب بافياز ركب كاب تي تكالات وزعي ناب تي من سيات بسغطة زساق ايولو زلو بوتاتات كخيدن كبت سحن كم زدل لقلتة كاب كل تشحن عصر تشوعاتن عامة مهرتات حيزو من سيات حاشش اب زدل يلو بوتاتات بيت تسفا قرصاتيلو اب زد اوعو كبابيتات يعيلو دحر موساد حاشش سموان تنصلون تسفا قرصاتن كم زرخبوم دما قلتة ازي صواعتاو من سيات كتفو ابزو خلولو سفراتات محبرسب كهلو كم زلووم زمل كتدمايو اب برازيل اب قسنة تنصلو تعايزلا دينيس فيريرا بفلاي اب اباي تزتكور حساباتا كافيلا مكلخال اب وشت صدرا بيت بزقرب قليل جنكا وسان زخونا حتوتات كجمر كم زخل دما قلتة ولودكا ابيالو مسمن يوم زوعلو زلو انتا يوم زغبرو زلو ناي صدرا بيت ميتن متممانن تقبالنتن غبنيناتات مراخبيتات نغزار سوم كما ماراصي منچواننت غيروم نخيقربو ككلاخلي خليو دما بلت اتي اب كتماروما اتخايدا ود غبائي بيتا كريستيان نولفن غبناوي ململان اتهبو ملاش بقدامنت اب تكالاونت زتكور زيكونس ابركبات تمسرت مخانو دما يري نتاقة داسي عبر كتو سنفلتاتن هزباو بوليسيتاتن موياوي كنكنن عششاي بلوون وكواد آك سمعون كسنيون كمهرون نسبعوي كبروم كمالسو زخيلو محبرات زحاتتيو الزيك الولاوزي بمنصر كاتوليكاوي تبيتا خرستيان كن رئيون كلنا نتقن دتالخو بيتا خرستيان زتن كفيو عبتقاتهم زساقيو دو مبال نخبر نفسو وكف ودسب متباق كموون عقل قلوت سورة بزسادة دلو بوتا حبرات مهنات ايو زملكت اتمالختن عيتي اب كتمارو مازك كايد زلو عودة قبائي نتصوريو من سيات بوتن ترايك عك ابو اي كيلونيوم اب والفي وي اب التودبة قبناو من كسقاسات قدم موداقوم بحابار كمالالسو فقادنياتات زخونو صدرابيتات ابيات خرستيانات ابيات تمهرتي سبمويا كموون سيفيلاو تكالات يدليوميو
2: حواریاوی اقاوی منبر دو باو عرب زخونو بسو آبون پاولو مارتینه لی ما کلای مبراق آبو گین وطرن آبزر کبلو زل اوان بزعباتی ریسه لیکنو اپاسات لیون مبل عصر توار باعت زغرب وانای سلام ساوحید مزینا واتیکان تزاری بوم کاب کل تشین اسران کل تنجم میروم نسلست هگرات وشمت عرب حبورات امارات عربن عمانن یمنن زحاو قف حواریاوی اقاوی منبر دو باو عرب کینوم زگل گلو زل او بسو آبون پاولو مارتینه لی اسوار برگز کتونا مفتحی ایمن رحنیو یبلو بسو آبون مارتینلی مس اندریا تورنیلی کاب زینا واتیکان آب زکاید وقال محتد بزعبا نابراتو مابتن هگرات زنبرو لعلحاد میلیون کرستیانن دحرتی آب منگو حبرات منگستات امریکان ایرانن زتولع وگی کمی کم زتقیرن گلیسوم زحالفو آواریح نعانا زفتن آس اگام تمکرو اینیرو انتخون اگن اتی کرسیاناوی محبر سبن ممنانن بیت کرسیان عبین ایت آماننت مسکرنت هیوام ایوم کبل علنی نحنان زغربنا ایوم توقصوتات وطر امونات ایوم نیروم كابتا قدامي تمعال تجميره مهمنان بحبار كسليو نساقم زلوهم كحقزو لعلو كل دمانة تيبس بسلطانة كباب زواب ممرحيتات كسعبوز سوع دب دابس حيفا نيره سباد ببس حكسات افن مخالن كالم التغخاب نمن كاين كسري معال تاوي كداسيتات وسيغنايو نيرنا اتوم زبخا ناي تامان نتن صلوتن ناي حبار دقفن صبو عبنات ار يوم يبلو هابتن بزيحي آمن تسلم النازن برو لنن وانجيل بجيه دو مسباق بحق يابز تغل كللن هقرات نهمنتنا كاب منبار زخل كللنا يلن سلزد ما اب معال تاويه واتنا بناي حق ركباتن بزتن مسكرنتن جيرنا نايتي وانجيل حقوز كن مسكرن خيل اينا يبلو ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر طور باعتي ابتي ناي ريمين اخي بازا محلال فوما لغتب مزكار كمزي ايلوم ريسالي كانوا باسات نتوم مسر تاويز خونونا اي ملا كريسياناوي هيوات عرستات تنكيفوم ايوم بتو ساخد ما تني بيتا كريسيان زلو فغرن حبرت بيتا كريسيان زقبار سعرن كمو نتي كم مسر زوسد ناي حبرت كبري اغد داسي ايو نعانا كم بزحات زي تفلاليو أكالاتن بحلتاتن قوانقواتاتن سرعاتن زلونا بيتا كريسيان متن زي نابتينا يما جمرتا منش حبرت نمملاسن نبيتا كريسيان كم زلاتا نمفكارن زغربت عوعيت مسمع عزي أقد داسي نيرو زي يوم عملا عالم نزر كبو كلهم كريسيان أقد داستك عالات إيوم زبل إمنت اللني يبلو عمو داتا بزعباتي ريسالي كانوا باساتا بريمين زغربوك عالاتن نايمرون هقراتن كاب أصوار ناس أكو خونوز سوى عملغتن نتينا أصوار وددر عشينت إلوم زهاب وكننين بمملكات إتي ريسالي كانوا باسات ليون مبال عصر تو أربعة وطرز تقصوى بأصوار زيت دقفن أصوار زوردن سلام عزي وساني إيو مخنياتو انكون قدمي زسقو مننا من قد سلام بمسفحن بتعقست زكبر ناي حبار زتن تراي مخانو بنص اركن ريو نخيل اينا برقس اصوار كتو نام مفتحي ايام الرحن ايو سلزي نزتا تعقست كهلونا يقبا كم اوين نحباراو سلام كن سعر علنا ازي دماتي انكو كخوين زخيل ناي اصاتافن فري حباراو نابران زلو من قد ايو سلزي اتيري سلي كانوا باسات عصوار زور السلام نمسفح زي تزاربوه قالات عب معالتاوي هيوتنا عب لبنان عب كدمع عينتنان كان اقام مطوم زي قبعنا اقدست قالات ايوم يبلو
0: لك با باسات رسا سبخاتات يانغون كاردينال تشارلس ماونغ بو اب اسيزي نستعقبو كريستيان عبالات بايتون بوليتيكاو مراحتنا بزسمعو مدارة كامراو معريتنا بملوح حبرات سبسرعات عشالاوي التحساس بانخ ملاسو كقبر كمزخ اللي يتنققو كامراو معريت زيقاتاتنا زنببو زيقاز اوو زي امنوان واقا زهبوان بتنقاقي اقديموم كم حاد عشوق نبرات كراخبو بمفقعد نملا حبرات سبسرعاتنا عشالنات بحريك هلو زقبر ايو انكبلو كاردينال تشارلس ماونغ بو لك باباسات يانغونن ابو ممبر كوباية كاتوليكان باباسات ميان مارن الاتسران اربعتن نحاسة ابو كتما استيزينز تاكبو كريستيان عبالات بايتون فلاتيكو مراحتن مراحتي كريستيان وزيطاويان قبرت سلام كخونو هتو تتعويت بزبل مراحك على بزكايدو عودو كوباية تراخيبوم ابزس معوم مدر اتنكيقوم كأندم مدار أم أبسنا أهزاو الزمن مرحتي كريستيان خرستوس ما أكل زقابرو قبرت السلام كوخون بهلتو تسييس ووحو أبزبل حساب زتاكورا كوينو زدما نايت فتسامق أندي أرقستات سبعو كبري سبسرحو أستوعلون سلاما أبحاد زراخبا إيو سنة أمراو السعبين زلوو كتتسل كاب زيبلو أدت باب دما أتنكيقوم حبرات سب ملا ولدون رتعاون قبرة قباون فردي بتنباياون والفن عدتا وقبرا ملسي نمتكا كرما كنت ناي موخان حدقا كمزلو وقليتهم ازي ناب سحو ديموكراسن ممتع ملكاو سرعة نزمر حدقينا مقدن اعناو السعبين ايو الام كاردينال بو نكونات ملوء بملوء كنت ساقت اوعيد اقريبام سبسرحو استوحلو نقبرا قباو دارت عامت ناي موقار حدقا كمزلو واتنكيقهم زخونا مقابرا كنو علاما كونن وين حازن محرات ويكدوس واقا هيوات ودسابه كر دا ايك الين اهزاوت سبسعب نمم حياش تراي كفتسامة كمزخ الاسميرام عودة وقى باعلى تفتسامة مقبار نقبرا قباو دارة عامس مورد حلنا دك سبات مقنطاتن اوداتنان اوالدنان زيقاتاتنان نبهيوات زيبولوم سبسعبات نت بمقيار ايو سلازي كموكل تهزب متن امامكم نصور ايو ቅጽበታውን ቀያድን አህጉራዊ እገዳ ሙሉ በሙሉ ርዕሱ ዝኸኣለ ቀታሊ ኣፅዋር ክትቃለሱ ኣለኩም ኣብዚ ብዓለማዊ ኩናት ዜግነታዊ ኣገርግርን ቁጠባዊ ናዓብን ብፍሉይ ዝተሸገረሉ ዘመን መራሕቲ ክርስትያን ኣብ ሰላምን ፍትሕን ዘማእከለ ኣማራፂ መንገዲ ክኽተሉ ከም ዝተፀውዑ ገሊፆም سلام وقزي مهلاو تراي اي كونان كم ترسالي كان باباسات الليون مبال عصر تربعته بزبوق زغالات وو سلام ابسرح زرلو فتحي ايو الوم اب موداتا كاردينال بو معبالا نخلو كم كالا اقداس علاما علي اليوم ادات باب ندك سبات ناب مشتا اقحا كاب مورادن زغالقلوم ايو كخوون زرلو وو انكبلو اسميروم حقينا معبالا ادات باب ንመኽዞ ደቂ ሰባት ልዕሊ ከብሎን ንደቂ ሰባት ተጠቂምካ ናብ ዝድርበይ ኣቕሓ ከይቀየረ ሓደገይና ናይ ጉልበት ስራሕ ከቃልልን ይጠልብ ቢሎም ብዙሓት ትካላት እደ ጥበብ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ መምርሕን ዋላ እውን መከላኸሊ መገድን ይደልያ ከም ዘለዋ እውን ኣስተብሂሎም እዚ ዕማምና እዩ ዘገርመ ትሕትና እውን ከም ዘሎን ክሕብሩ ገለ ኣካየድቲ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ንግብረ ገባዊ ምትእትታዊ ቤተ ክርስትያን ብግልፂ ተቐቢሎም ሞ ከምኡ እውን ናብ ግዳማውያን ናብ ፈላስፋታት ናብ መንፈሳውያን መራሕቲ ብዓብዩ ድማ ናባኸትኩም ናብቶም ዝተመረፁ ሓገግቲ ኣካላት ነቲ ብሕጋውን ብንግዳውን መዳይ ንርእሶም ክስእልዎ ዘይክእሉ ተሪር ግብረ ገባዊ ዶባት ክስእሉ ይጥምቱ ኣለዉ ኢሎም ሃንደስቲ ስነ ኣህዛዊ መጻኢ ምሕደራ ይሓቱ ከም ዘለውን ነቲ እደ ጥበብ እኳ እንተተረድእዎ ንኽብሪ ሰብ ዝምልከት ኩሉ መልሲ ከም ዘይብሎም ኣሚኖም ንምቁፅፃር ዘድሊ መጋበርያ እንተዘየቅረብኩም እደ ጥበብ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ፅውፅዋይ እንተተቐቢልኩም ነቲ ዝመረፀኩም ህዝቢ ልዋላዊ ግቡእኹም ትገድፉ ኣለኹም ማለት እዩ ቢሎም ንኣባላት ባይቶ ከም ሓቀይናታት መራሕቲ ኮይኖም ደው ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ቀየደ ሕጋዊ መከላኸልታት ክተኽሉ ናይ ትካላት ግልፅነት ክጠልቡ ቀጥዒ ኣልቦነት ደቂ ሰባት ክነፅጉ ከምኡ እውን እደ ጥበብ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሓልዮትና ዝሃበና መስተንክር ሰብኣውነት ተገዛእ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ከረጋግፅ ከም ዘተሓሳስቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ